لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهي
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هاي
4: معجب يبو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هاي
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فتحنا الباب طلوا

0: بديني مدام
1: نوتة نوتة عربية
0: حبيبنا
2: نجمة جديدة نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السمع
3: هلو هلو كحلو ستي

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى ما

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: الروسية الأوكرانية في مناطق بشأن مصير مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في منطقة دونيسك الشرقية. تواصل مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنائي بمشاركة آلاف الإيرانيين. المغرب وفرنسا يضربان لهما موعدا في ربع نهائي مونديال كرة القدم بعد فوزهما تواليا على كندا وباراغواي.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مجددا. تواصل في الساعات الأخيرة الماضية تبادل الهجمات بين الروس والأوكرانيين بما في ذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمت روسيا، حيث قتل شخص جراء هجوم أوكراني بحسب ما أفادت السلطات المحلية المعينة هناك من قبل موسكو، في حين نفت كييف أن تكون موسكو قد سيطرت على مدينة كوستانتينيفكا الاستراتيجية في منطقة دونيسك الشرقية إثر إعلان الكرملين بهذا الخصوص أو بهذا الصدد. محمد الزاوي من كييف.
2: لا يزال الوضع في مدينة كوستانتينيفكا في مقاطعة دونيسك شرقي أوكرانيا محور التجاذب بين كييف وموسكو خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لوقف مؤقت لإطلاق النار حول المدينة يوم غد الاثنين بزعم تنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثث قتلى عسكريين. جاء العرض الروسي مرتبطا بإعلان موسكو أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة كوستانتينيفكا، وهي رواية تنفيها كييف وتقول إنها لا تعكس الواقع الميداني. رد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بسخرية سياسية على إعلان بوتين مقترحا عقد لقاء ثنائي معه داخل كوستانتينيفكا إن كانت المدينة فعلا تحت السيطرة الروسية، مضيفا أن الواقع على الأرض مختلف تماما عن تصريحات الكريملين. بالتوازي استمر تبادل الهجمات بين الجانبين، وقد شنت القوات الروسية هجمات واسعة على مناطق سومي وخاركيف وزابوريجيا بمسيرات وراجمات صواريخ وقنابل موجهة أوقعت في حصيلة أولية ما يقرب من 10 قتلى وأضرار في منشآت للبنية التحتية خاصة منشآت الطاقة والكهرباء. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الحرب الروسية على أوكرانيا يجب أن لا تتحول أبدا إلى أمر طبيعي أو مقبول في السياسة الدولية، وحذر من أن موسكو تبذل جهودا كبيرة لاستعادة علاقاتها السياسية ونفوذها الخارجي. زيلينسكي أوضح أيضا أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب ودعا إلى ما وصفه بعزم أمريكي للمساعدة في إنهاء الحرب الأوكرانية مع روسيا. في المقابل قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين إن الرئيس الأمريكي عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت حوالي 90 دقيقة عرض المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا. وأضاف أوشاكوف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في تركيا. تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنائي بمشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. مزيد مع علي منتظري من طهران.
3: وضع الجثمان في ساحة مصلى الإمام الخميني إلى جانب جثامين عدد من أفراد أسرته على أن تقام صلاة الجنازة صباح الأحد وفق ما أعلنته السلطات الرسمية. وشهدت منطقة المصلى تدفق خشود كبير كما شاركت وفود من أكثر من 100 دولة. وتستمر مراسم التشييع 6 أيام وتشمل محطات في إيران والعراق، وبحسب الجدول الرسمي ينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم تهران إلى قوم ثم إلى النجف الأشرف وكربلاء قبل أن يعاد إلى مشهد حيث يوارى الثرى في 8 تموز يوليو الجاري. علي منتظري، تهران، منطقة الدولية.
0: وتحضيرا للجنازة في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين بمشاركة شخصيات بارزة، ذكرت تقارير في بغداد أن السلطات العراقية أبلغت رسميا طهران بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قعاني شخص غير مرغوب فيه في الأراضي العراقية. من بغداد باسل محمد.
4: قرار السلطات العراقية بتصنيف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كشخص غير مرغوب به في العراق أبلغ رسميا إلى وزارة الخارجية الإيرانية بحسب معلومات ائتلاف الإعمار والتنمية الذي رأسه رئيس الوزراء السابق محمد الشاع السوداني. وكانت آخر زيارة لقاآني لبغداد جرت في شهر مايو أيار الماضي قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. القرار أرفق بقرارات أخرى بينها حظر أي لقاءات بين قيادات إيرانية وبين الحشد الشعبي والفصائل العراقية ومنع زيارة مسؤولين وزعماء جماعات شيعية عراقية إلى إيران إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي. وتأتي إجراءات السلطات العراقية قبيل زيارة الزيدي إلى واشنطن والذي يسعى إلى عقد صفقات كبيرة عسكرية واقتصادية مع الأمريكيين. وفي تطور ذي صلة أجرى رئيس الوزراء العراقي تغييرات واسعة في إدارة مطار النجف الدولي الواقع جنوب العاصمة العراقية والذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مطار يخضع بصورة كبيرة لنفوذ الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية. ومرارا طلبت واشنطن من بغداد إخضاع مطار النجف لسلطة الحكومة العراقية حصرا. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الإخباري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما على حد قول ترامب. ويأتي هذا التصريح في حين تفيد تقارير بتوتر يسود العلاقة بين الرجلين على خلفية الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب ضد إيران. هذا ويعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون السياسة والأمن الجلسة اليوم للبحث في ملفي لبنان وإيران. من القدس زياد حلبي.
5: في ظل تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن المفاوضات الأمريكية مع إيران قد لا تفضي إلى اتفاق يلبي المطالب الإسرائيلية، تتصاعد في تل أبيب الاستعدادات لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال شهرين وفق بعض التقديرات، مع عدم استبعاد سيناريو تحرك إسرائيلي منفرد. في هذا السياق تكتسب زيارة نتنياهو إلى واشنطن أهمية خاصة، إذ تعد الأولى منذ الاجتماع الذي سبق قرار الحرب الأخيرة على إيران، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن تراجع في مستوى الثقة الأمريكية بتقديرات نتنياهو الأمنية والسياسية حول إيران بعد سلسلة من التقييمات التي اعتبرت غير دقيقة. ويبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي خلال اجتماعه تطورات الملفين الإيراني واللبناني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم لعدم استهداف بنى تحتية واسعة في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، في قرار تقول مصادر إسرائيلية إنه جاء بطلب من الرئيس الأمريكي ومرتبط بمسار التفاوض مع إيران. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات وتفجير منازل في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية على قطاع غزة. أيضا زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحا في المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن. وفي غزة شن الجيش الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية ضربات متفرقة على القطاع على الرغم من سريان الهدنة هناك. وسام أبو زيد من القطاع الفلسطيني.
6: لا يزال أزيز الطائرات المسيرة الإسرائيلية يخيم على سماء قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة. وخلال الساعات الأخيرة استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. وفي تطور ميداني متزامن تمكنت طواقم الدفاع المدني والإغاثة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انتشال رفات 6 فلسطينيين من تحت أنقاض بناية سكنية جنوب مدينة غزة كانت قد تعرضت للقصف خلال الحرب، وذلك من بين آلاف المفقودين العالقين تحت الأنقاض. وعلى الصعيد الصحي حذرت الإغاثة الطبية من التدهور المتسارع للأوضاع الصحية في القطاع ومن خطر تفشي الأمراض المعدية بين السكان في ظل عجز المنظومة الصحية عن تلبية الاحتياجات العلاجية المتزايدة. في المقابل يستأنف اليوم العمل في معبر رفح البري لإجلاء المرضى والجرحى بعد 3 أيام من الإغلاق وسط مناشدات بتوسيع أعداد المستفيدين من الإجلاء الطبي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو، الدولية.
0: خلال كلمة ألقاها إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بالعمليات الإسرائيلية في غزة وأيضا في لبنان وسوريا، كما شدد أردوغان على أنه لا يجب السماح لإسرائيل بعرقلة اتفاق التفاهم بين واشنطن وطهران الذي توسطت فيه إسلامباد. تعرضت مالي مجددا أمس لهجمات منسقة واسعة النطاق شنها الجهاديون وحلفاؤهم الانفصاليون من الطوارق في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد أسابيع فقط من هجوم كبير للمتمردين تميز بالسيطرة على بلدة كيدال الاستراتيجية ومقتل وزير الدفاع. محمد ويس مهري من بامكو.
7: في بيان رسمي أكدت القوات المسلحة المالية تعرض البلاد لهجمات منسقة ومتزامنة
8: نوتة عربية
7: جبهات متعددة في آن واحد. المحاولات الهجومية استهدفت السيطرة على مواقع عسكرية حيوية بدأت من الشمال في أقلهوك وأنفف وصولا إلى غاو كبرى حواضر المنطقة، لتمتد الهجمات إلى وسط البلاد في سيفاري. لكن الخرق الأخطر سجل جنوبا في كانيروبا، حيث استهدف الهجوم بلدة تضم سجنا شديد الحراسة يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين على بعد 60 كيلومترا فقط من قلب العاصمة باماكو. الجيش المالي أكد في بيانه المقتضب أن الوضع قيد المتابعة وسط حبس للأنفاس وترقب لما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة هذا التحدي الأمني غير المسبوق. محمد ويس المهري، باماكو، مونتي كارلو، الدولية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغداو الصينية هذا الشهر. نشر خفر السواحل التايواني سفيرتين لتعقب سفن صينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وذلك بعد إعلان بكين عن تنفيذ ما وصفته بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة. ريتا خوري.
9: المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أكد أن مجموعة مهام بقيادة سفينة شوشان بدأت دورياتها في المياه الواقعة شرق تايوان. وفي المقابل أصدر خفر السواحل التايواني بيانا أكد فيه مراقبته اللصيقة للسفن الصينية، مشددا على أن تايوان تمتلك حقوقا سيادية كاملة على منطقتها الاقتصادية الخالصة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي أساس قانوني للسيادة الصينية على تلك المياه. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر مؤخرا، حيث اعتبرت بكين أن التحركات الصينية تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أنها غير قانونية، في حين وصفت تايبي العملية الصينية بأنها استفزازية ومحاولة لفرض توسع مقنع، وسط تحذيرات متزايدة من محللين بأن بكين قد تعتمد هذه الدورة كأداة لفرض حجر بحري يقيد حركة الملاحة التجارية حول الجزيرة.
0: أفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف هذا الأسبوع على اختبار أسلحة خاصة بالمدمرة البحرية كانغ كون التي تزن 5,000 طن، حيث شملت الاختبارات إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. أحيت الولايات المتحدة الذكرى 250 لاستقلالها بعروض جوية وألعاب نارية، فيما يسعى الرئيس ترامب إلى ترك بصمته في هذه المناسبة أو على هذه المناسبة التاريخية. وقال ترامب إنه سيلقي خطابه بالمناسبة للاستقلال رغم سوء الأحوال الجوية. دعا البابا ليون 14 أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المهاجرين خلال زيارته لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، التي أصبحت رمزا لمأساة من يلقون حتفهم خلال عبورهم المحفوف بالمخاطر للبحر المتوسط، هذا في وقت تشدد فيه القارة الأوروبية سياستها حيال هذا الملف. في رياضة في عالم كرة القدم، مونجال تحديدا كرة القدم، بعد 4 أعوام من مواجهة ما في نصف نهائي مونجال قطر، فرنسا والمغرب ضرب لهما أيضا موعد جديد، هذه المرة في ربع نهائي البطولة إثر تغلب الفرنسيين على الباراغواي بهدف دون رد بركلة جزاء تسبب فيها ديزيري دوي وترجمها كيليان مبابي. وتغلب أسود الأطلس من جانبهم على كندا ب3 أهداف دون رد بفضل ثنائية عز الدين أناحي وهدف سفيان رحيمي. مساء اليوم تلعب البرازيل ضد النرويج في 8:00 مساء بتوقيت باريس، وفي منتصف الليل تواجه إنجلترا المكسيك. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وكان فيها تبادل للهجمات الروسية الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلدين وتضارب للتصريحات بشأن مصير مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في منطقة دونيسك الشرقية، وتواصل مراسم تشيع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف الإيرانيين.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: ريتا، كيف هو الطقس في أوروبا؟
8: في باريس الطقس مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة، لندن غيوم في الصباح مشمس جزئيا مع ظهور الحرارة 27 درجة، بروكسل غائم جزئيا مع رياح قوية السرعة الحرارة 23 درجة، في برلين مطر الحرارة أيضا 23 درجة، روما مشمس بالإجمال حرارة 34، مدريد مشمس جزئيا ارتفاع في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 37 درجة، في لشبونة غيوم في الصباح مشمس جزئيا بعد الظهر حرارة 32، وأخيرا أثينا الطقس مشمس بالإجمال حرارة 32 درجة.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم بصوت وقلم عادل طيفي،
8: وفيها استراتيجية استهداف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية.
10: أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالتسليم يوم الاثنين الماضي دراسة مهمة حول جرائم استهداف أطفال وفتيان الضفة الغربية. تركزت الدراسة بالأساس على سنة 25 و2000 لتلاحظ الزيادة غير المسبوقة في عدد وفيات هذه الشريحة العمرية بعد استهداف أطفال عزل على يد الجيش الإسرائيلي وكذلك على يد ميليشيات المستوطنين. ويلاحظ التقرير أن هذا الارتفاع مرتبط بتحول في السياسات الرسمية العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 23 و2000. ورد التقرير موثقا بالأرقام والصور وحتى بمقاطع فيديو تصور بعض الجنود الإسرائيليين يقتلون أطفالا عزلا بدم بارد، والحال أنهم لم يكونوا يشكلون أي خطر عليهم. فمنذ هذا التاريخ قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 240 فلسطينيا، منهم 5 سقطوا بنيران ميليشيات المستوطنين. وفي سنة 25 و2000 قتلت إسرائيل 54 طفلا في الضفة حسب تصريحات عائلات الضحايا، وهي أرقام مرتفعة إذا تمت مقارنتها بسياقات مشابهة. فطوال الانتفاضة الثانية بين 2000 و2005 قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 256 طفلا، ومنذ انتهاء الانتفاضة الثانية إلى نهاية سنة 21 و2000 أي على امتداد 17 عاما قتلت إسرائيل جيشا ومستوطنين 104 طفلا في الضفة الغربية. وتفسر الدراسة الارتفاع الكبير لعدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية بتغيير التعليمات العسكرية التي أصبحت منذ سنة 23 و2000 تبيح إطلاق النار على من يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين. ظروف استهداف الأطفال الفلسطينيين تحيل بدورها على جرائم ممنوعة في القانون الدولي مثل منع وصول الإسعاف واحتجاز الجثامين للضغط على العائلات. ويتم استهداف الأطفال في إطار تبني معلن من قبل القيادات العسكرية الميدانية الإسرائيلية كما وثقت الدراسة، ويتم تبرير هذا القتل عادة عبر نزع صفة الأطفال عنهم واعتبارهم ناشطين أو إرهابيين بأي تتبع قضائي وكأن الحصانة موجودة سلفا. إذ بالرغم من الارتفاع الكبير لعدد القتلى من الأطفال في الضفة لم يتعرض أي من الجنود الإسرائيليين للمساءلة. إضافة إلى الحماية القضائية، تحدثت دراسة بتسليم عن حصانة مجتمعية يوفرها المجتمع الإسرائيلي الذي يؤيد في جانب كبير منه قتل الأطفال، فقد قبل هذا المجتمع بقتل ما يزيد عن 21 ألفا من الأطفال الفلسطينيين في غزة منذ نهاية سنة 23 و2000 ولم يطالب بمراجعة سياسات جيشه التي يؤيدها لأنه قبل حسب الدراسة بنزع إنسانية الإنسان الفلسطيني. تكتسي دراسة منظمة بتسليم أهمية بالغة بالنظر إلى كونها أتت من جهة إسرائيلية وليس فلسطينية، تعودت إسرائيل ووسائل الإعلام العالمية التشكيك فيها.
0: واصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية الآن إلى قراءة في المواقع والمجلات أو لا ليست المجلات بل الصحف العربية معك نجوى بن مبارك وتبدأين من صحيفة الخليج مقال حمل عنوان صراع إيران أمريكا هدنة بلا سلام وحرب مستمرة بالكلمات.
11: نعم آدم، المقال يرى أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لم ينتقل إلى مرحلة سلام حقيقي، بل يعيش حالة هدنة هشة تترافق مع استمرار التوترات العسكرية والإعلامية. فبرغم وقف العمليات الكبرى وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف، ما تزال لغة الخطاب قائمة على إعلان الانتصار وتبادل الاتهامات، بما يعكس استمرار الحرب النفسية والسياسية. ويشير المقال إلى أن الضربات المتقطعة والهجمات المحدودة تؤكد هشاشة وقف إطلاق النار، حيث يوظف كل طرف هذه الأحداث لتعزيز روايته عن الردع والقوة، كما يوضح أن الدبلوماسية الحقيقية لا تبدأ إلا بتراجع لغة التهديد لصالح التسويات، وهو ما لم يتحقق بعد. ويخلص المقال إلى أن مستقبل الاتفاقات لن يقاس بعدد الاجتماعات أو البيانات، بل بمدى قدرة الأطراف على تغيير خطابها السياسي وبناء ثقة متبادلة، وإلا فإن عودة التصعيد تبقى احتمالا مفتوحا.
0: إلى صحيفة العربي الجديد، اخترت التوقف عند مقال حمل عنوان اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي اتفاق يرسخ الاحتلال بدل إنهائه.
11: نعم بالفعل، المقال يرى أن دفاع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن اتفاق الإطار مع إسرائيل واعتباره غير مهدد للسيادة يتجاهل بنودا اشتراطية تربط أي انسحاب إسرائيلي بمدى قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله والسيطرة على مناطق محددة، ما يمنح تل أبيب هامشا واسعا لإعادة الانتشار بدل الانسحاب الفعلي. ويشير المقال إلى أن الهدنة أن هذه الصيغة تعيد إنتاج منطق المناطق الأمنية وتكرس دورا رقابيا إسرائيليا أمريكيا على القرار اللبناني تحت غطاء تنسيق أمني يضع حزب الله كعدو مشترك، ويحول الأولوية من إنهاء الاحتلال إلى إعادة تشكيل الداخل اللبناني، كما يحذر من أن الاتفاق قد يحد من أدوات الدولة القانونية والسياسية بما في ذلك اللجوء إلى المحافل الدولية، ويقارب بين التجربة اللبنانية والفلسطينية في تكريس وقائع على الأرض تحت مسمى التفاهمات الأمنية. ويخلص المقال إلى أن الاتفاق وفق هذا المنظور يثير مخاوف جدية على السيادة والسلم الأهلي أكثر مما يقدم حلولا نهائية للصراع.
0: الحوثي بين الهشاشة السياسية وطريق التسوية الغائب في اليمن، هذا مقال نقرأه في صحيفة الشرق الأوسط.
11: المقال أشار إلى أن فهم جماعة الحوثي في اليمن يتطلب تفكيك شبكة معقدة من التحالفات القبلية والإقليمية التي سمحت لها بالتحول من جماعة صغيرة إلى فاعل مسلح مؤثر، رغم أنها تمثل أقلية سكانية محدودة. ويؤكد أن الحوثي يختلف عن نماذج أخرى مثل حزب الله في لبنان لافتقاره إلى قاعدة اجتماعية واسعة واستقرار سياسي طويل الأمد، ما يجعله أقرب إلى حالة مؤقتة مرشحة للتآكل مع الوقت. كما يشير إلى أن الجماعة رغم قدرتها على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تعاني من حصار ميداني وتراجع في السيطرة الجغرافية، ما يضعف مشروعها السياسي والعسكري على المدى الطويل. ويقارن المقال وضع الحوثيين بحالات تاريخية في الحرب الباردة، حيث لعبت التفاهمات الدولية دورا في احتواء أزمات مشابهة. ويخلص إلى أن الحل يكمن في تسوية سياسية تضمن إشراك الحوثيين في الحكم بدل هيمنتهم عليه، محذرا من أن استمرار التعنت قد يقود إلى مزيد من التصعيد بدل التسوية.
0: وتنهينا هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية بمقال في صحيفة الرأي تحت عنوان المصالح المشتركة بوابة لتكامل عربي أقوى.
11: الرأي اعتبرت أن التحولات الدولية والإقليمية الراهنة تفرض على الدول العربية إعادة صياغة علاقاتها على أساس المصالح المشتركة في ظل نظام دولي تحكمه الحسابات الاقتصادية والأمنية بالدرجة الأولى. فالقوى الكبرى تتحرك وفق منطق تعظيم المكاسب، ما يستدعي من العالم العربي اعتماد النهج ذاته عبر تحالفات مصلحية أكثر فاعلية. ويشير المقال إلى أن التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمائي والطاقة والفضاء السبراني تتطلب تنسيقا عربيا أعمق بدل السياسات المنفردة، كما أن امتلاك المنطقة لموارد طبيعية وموقع استراتيجي وأسواق واسعة يمنحها فرصة لبناء قوة اقتصادية مؤثرة إذا ما تم تفعيل التكامل. ويخلص المقال إلى أن التحالفات المصلحية العربية لا تعزز فقط الاقتصاد، بل تمنح وزنا سياسيا أكبر في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يحول العالم العربي إلى فاعل مؤثر في النظام الدولي.
0: كانت هذه قراءة في الصحف والمواقع العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
8: والآن ننتقل إلى الريبورتاج، وهو من رام الله من تقديم شروق أسعد.
0: تسلط فيه الضوء على افتتاح أول مقهى ومسرح ثقافي في مدينة رام الله، يذهب أو هذا المقهى هو لدعم مرضى السرطان تحديدا في الضفة وغزة.
12: مبادرة مجتمعية مبدعة ومؤثرة لأول مرة في فلسطين، مقهى ومسرح مريم، الهدف توفير الدعم لعلاج مرضى السرطان بالأخص في الضفة وغزة، وسط تحديات تعيشها المؤسسات بمختلف عملها تتمثل بالدعم الدولي المشروط، وعليه قررت المؤسسة البحث عن حلول من فلسطين لفلسطين، كما قال محمد حامد مدير مؤسسة مريم.
13: المقهى مفتوح كل يوم، بس الفرق بينه وبين أي مقهى تاني في فلسطين إنه 100% أرباحه رايحة لمرضى السرطان. فأنت عمليا تيجي تشرب قهوة في المقهى، كل المنتجات اللي فيه هي
14: نوتة
13: فلسطينية
14: نوتة عربية. أصلا
13: كل هدف الموضوع إنه مريم ولا مرة قبلت ولا راح تقبل التمويل المشروط. مش كل تمويل غربي هو تمويل مشروط، ومش كل تمويل من برا جاي هو تمويل غلط، يعني مش هاي الفكرة. بس الفكرة انه التمويل المشروط اللي بيجي بشرط عليك انك انت مجبور تعمل هيك هيك هيك، بدك تمضي على هاي الورقة انه مجتمعك انت ارهابي. التمويل اللي يجي بيقولنا انه احنا مقاومتنا هي ارهاب، فهذا اشي ما منقبل فيه. احنا من امن في قضيتنا في ظالم وفي مظلوم، فبالاخر كل وجودنا كل عملنا مع مرضى غزة مع مرضى الضفة نوصل صوتنا الوطني قبل ما يكون الانسان.
12: تحديات مهولة يواجهها مرضى السرطان في فلسطين، وسط انعدام حرية الحركة بين الحواجز العسكرية في الضفة وبين الحصار العسكري في غزة، قلة الأدوية وانعدامها أحياناً، صعوبة التحويلات والأزمات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وتدمير إسرائيل الممنهج للقطاع الصحي في غزة. أيمن حنا من فريق الصحة العامة في مؤسسة مريم.
15: كثير مرضى سرطان بتأخروا على علاجهم أو ما بيروحوا على علاجهم لأنهم ما بيقدروا يتنقلوا أو ما بياخذوا تصريح. طبعا
16: طلعوا الناس لعلاج؟
15: لا نهائيا، ما في تطلع نهائيا أدوية، يعني عم نحاول كل جهدنا بس لحد الآن ما في أي تجاوب، بس إحنا مصرين أن نضلنا شغالين على الموضوع.
12: في المقهى والمسرح التقيت بالفنانة المسرحية ميساء الخطيب.
17: كل من يفكر بمرض السرطان هو إنسان إلى أبعد حد، ما بالك لما بيكون في هناك مقهى ومسرح راعه كله بيروح لمرض السرطان. هذا بيعني إنه لسه في هناك خير كتير بالدنيا، بالتحديد فلسطين، كون فلسطين إلى خصوصية كتير عالية.
12: جاءت من الناصرة وهيبة زياد.
18: الفكرة رائعة وممتازة، وأنا بقدر أفهم عليهن منيح، لأنه إحنا كمان بمؤسسة توفيق زياد ما بنقبل نأخذ أموال من صناديق صهيونية وأموال مشروطة.
12: أفرزت سنوات الاحتلال الطويلة أفكاراً وآليات نهج مختلفة في المجتمع الفلسطيني، تقاطعت فيها الثقافة بالحياة وبالحاجة للقرار الفلسطيني المستقل وكيفية تعريف الفلسطينيين لواقعهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
19: النشرة العلمية إلي أيوب.
14: لكي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
19: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
1: الثقافة على مونت كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونت كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونت كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8:00 و11:00، وكذلك في برنامج مراسي في 12:00 و6:00، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com.
0: السادسة والنصف صباحاً بتوقيت باريس.
8: موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
20: شكرا لك ريتا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. شهدت العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس انطلاق مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، وسط حضور واسع لألاف المشاركين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى المصلى الكبير في طهران للمشاركة في المراسم الرسمية. ومن المقرر أن تمتد هذه المراسم على مدى 6 أيام، على أن تشمل محطات متفرقة في العراق، قبل أن يورث جثمان الثرى في مدينة مشهد نسقة رأس خامنئي شمال شرق إيران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابه لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة في واشنطن مهما كانت الظروف، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء احتفالات وإجلاء آلاف الأشخاص مؤقتا. وترامب قال لموقع أكسيوس الإخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشددا على أن الأخير يعرف من هو الزعيم في العلاقة بينهما. أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغواد الصينية هذا الشهر. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدريبات تجرى سنويا بهدف التصدي المشترك لما وصفتها بالتحديات الأمنية وللحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية أمس الجمعة على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجية، وأشرف أيضا على تقييم أنظمة مضادة للسفن والغواصات وأنظمة دفاع جوي على متن المدمرة البحرية كانغ كون. إلى مالي، حيث شن جهاديون وحلفائهم من الانفصاليين الطوارق صباح أمس هجمات جديدة واسعة النطاق ومنسقة في مناطق متفرقة من البلاد بعد أسابيع قليلة من هجوم أسفر عن سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في أيدي المتمردين ومقتل وزير الدفاع. في خبرنا الأخير، أفادت وزارة الإعلام الفنزويلية أمس السبت بارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا البلاد مؤخرا إلى 2954 شخصا. هذا وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 16,000 شخص، بينما بلغ عدد المشردين في فنزويلا جراء الزلزالين حوالي 16,300 شخص. نهاية الموجز.
0: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الطحش مستشار مونت كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية. زياد بعد التحية، القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط في الإمارات العربية المتحدة يسجل أضعف وتيرة نمو منذ أزيد من 5 سنوات، أي دلالة لذلك؟
21: القطاع الخاص في الإمارات شهد الشهر الماضي أضعف وتيرة النمو في أكثر من 5 سنوات في مؤشر يعكس تنامي الضغوط على الشركات المحلية. وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال، فإن التعافي الاقتصادي حتى مع انحسار التوترات الجيوسياسية قد يكون تدريجيا لا سريعا، فيما أبرز المسح 4 تحديات رئيسية تواجه القطاع الخاص تتمثل في استمرار تداعيات التوترات الإقليمية على ثقة الأسواق وحركة الأعمال والتريث عند اتخاذ قرارات الشراء واحتدام المنافسة بين الشركات فضلا عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، إذ ضغطت هذه العوامل على النشاط الاقتصادي رغم استمرار الدعم الذي يوفره الإنفاق المحلي والاستثمارات الحكومية. كما تباطأ نمو الإنتاج وظلت الطلبات الجديدة دون مستوياتها المعتادة مع ضعف طلبات التصدير وتأثر حركة التجارة بالتقلبات الإقليمية. من أبرز المؤشرات السلبية أيضا تقليص الشركات أعداد موظفيها بأعلى وتيرة منذ 6 سنوات في محاولة لاحتواء التكاليف وسط ضعف الطلب. في المقابل قد يسهم انحسار التوترات الجيوسياسية في تخفيف الضغوط على النشاط الاقتصادي عبر زيادة صادرات النفط ودعم التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد واستعادة ثقة المستثمرين والعملاء. يشار إلى أن الإمارات تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 1.7% خلال العام الحالي مدعوما بالاستثمارات الحكومية وسياسات التنويع الاقتصادي.
0: في موضوع آخر زياد، المصارف الخليجية تظهر مرونة أقوى من المتوقع خلال الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، إلى أي حد

0: فإن تدفقات القطاع العام والدعم السيادي لعبا دوراً محورياً في تعزيز استقرار التمويل من خلال توفير السيولة وحماية المقترضين وتقديم دعم رأسمالي للبنوك، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط على ميزانيات المصارف خلال فترة الحرب. في المقابل، حذر التقرير من أن المخاطر أصبحت أكثر تركزاً في مصادر التمويل الحساسة للثقة، لا سيما ودائع القطاع الخاص وودائع غير المقيمين، مع تسجيل مؤشرات تباطؤ في هذا الجانب في بعض الأسواق الخليجية خصوصا في البحرين وقطر. كما أشار التقرير إلى أن نمو القروض في دول الخليج مرشح للتباطؤ خلال العام الحالي نتيجة ضعف النشاط غير النفطي وتأخر قرارات الاستثمار وتجديد معايير الإقراض من قبل المصارف.
1: كنتم مع زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
3: إذن الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق، وفيها ارتفاع أسعار تصدير الأرز الفيتنامي. يا ريتا.
4: نعم، ارتفعت أسعار الأرز الفيتنامي وارتفع معه الأرز الهندي ارتفاعا طفيفا، في حين تراجع الأرز التايلاندي وارتفع سعر الأرز الفيتنامي إلى 415 دولارا للطن، بينما تراوح سعر الأرز الهندي بين 337 و 349 دولارا، وانخفض الأرز التايلاندي إلى 465 دولارا. وترجع التقارير هذه التغيرات إلى تأثر العرض والطلب وظروف المناخ، وخاصة ظاهرة النينيو وتباطؤ الشراء في بعض الدول.
3: في خبر آخر، حوالي 950 مليون شخص العالم مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول العام 2030.
4: حذر تقرير من أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تهدد الأمن الغذائي العالمي، وقد ترفع عدد المعرضين لانعدام الأمن الغذائي إلى نحو 950 مليون شخص بحلول عام 2030 إذا استمرت الأزمة دون إجراءات فعالة. وأوضح أن تعطل تجارة النفط والأسمدة عبر المضيق يرفع تكاليف الطاقة والشحن والإنتاج الزراعي، مما ينعكس على أسعار الغذاء خاصة في الدول الأكثر اعتمادا على الاستيراد. ولفت التقرير إلى أن النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية تفاقمان الأزمة، فيما دعا إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتنويع مصادر الغذاء والطاقة وتوسيع التعاون الدولي للحد من تداعيات الأزمة.
2: النشرة الرياضية.
3: في الرياضة مع صدام صديق، فيها بلغ المنتخب الفرنسي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد مباراة صعبة جدا وعنيدة مع المنتخب الباراغواي. فاز فيها المنتخب الفرنسي بهدف دون رد بشق الأنفس، وذلك بسبب الدفاع المتأخر والخشونة التي ظهر بها منتخب باراغواي والتي اشتكى منها لاعبو الديوك بعد هذه المباراة. الهدف أتى من ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي واحتسبت لصالح زميله ديزيري دوي. فرنسا ستلاقي إذن المنتخب المغربي الذي وصل إلى ربع النهائي قبل ذلك بفوزه بثلاثية نظيفة على منتخب كندا. والتفاصيل معك صدام صديق.
5: صباح الخير. تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي مونديال 2026 بالانتصار على أحد البلاد المضيفة كندا بثلاثة أهداف دون رد. مباراة ملعب هيوستن الأمريكية، سيطر في المنتخب الكندي في النصف الأول ولم يفلح في التسجيل، بالمقابل خسارة للمنتخب المغربي لجهود المهاجم إسماعيل صيبار الذي خرج بسبب الإصابة في الدقيقة الثانية والعشرين وحل بديلا عنه سفيان رحيمي. الشوط الثاني جاء بتألق عز الدين وناح الذي سجل هدفين من كرة ثابتة تمريرة من أشرف حكيمي ومن هجمة مرتدة جاء بالثاني له ولمنتخب بلادي في الدقيقة 82 قبل أن يأتي رحيمي بالثالث لوصل أطلسي في الوقت البديل. أسد ناحي بعد لقاء

0: أمس للمغربية الرياضية.
1: لعبنا ضد واحد الخصم اللي اليوم حاول يديرنا مشاكل في بروميير ميطا. كانوا عندنا بعض مشاكل في كيفاش نخرجوا كرة. الحمد لله دوزيام ميطا عندنا ستاف كي دوزيام ميطا ودرنا في سير حاولنا نلقاو الحلول لهاد المشاكل هذا، والحمد لله سالينا مباراة 3-0. فخور بلي نماركي في كأس العالم، بالأخص في دي مباراة اللي تنشوفهم بحال هكا، دي مباراة كبار. من الافتخار الكبير هو نشوف الشعب ديالنا فرحان، نشوف ساماجيستي هو تيساندنا، نشوف الشعب دابا ملي غادي ندخل عاوتاني في سير غادي يوصلونا فيديوهات بلي الشعب كامل خارج على برا. هو الافتخار بالنسبة ليا، هذاك هو الفرحة الأولى بالنسبة ليا.
0: المغرب مع وصول تاريخي ثاني على التوالي لأوروبا نهائي كإنجاز استثنائي لقارة الإفريقية والعرب. المغرب وصلت إلى نصف نهائي المونديال في النسخة الماضية في قطر. اليوم يلعب المنتخب البرازيلي صاحب 5 ألقاب قياسية آخرها في 2002 مباراته لحساب دور 16 في مواجهة منتخب النرويج، لقاء مرتقب بين الفريقين. المنتخب البرازيلي الذي تجاوز عقبة المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف في دور 32 يعتمد على خدمات الجناح فينيسيوس جونيور الذي سجل 4 أهداف، بالمقابل يعتمد النرويج على المهاجم إيرلينغ هالاند الذي سجل 5 أهداف. تألق الدفاع البرازيلي الذي لم يقل مرمى سوى هدفين في جميع المباريات، والتواجد القائد ماركينيوس ولي قلب الدفاع جابرييل.
2: نوتة عربية.
0: المنتخب النرويجي تخطى عقبة الساحل العاج في دور 32 بهدفين مقابل هدف، والانتصار للنرويج في الأدوار الإقصائية بعد الخروج في مناسبتين 1938 و98 في المكسيك. ثالث البلاد المضيفة في وقت مبكر من صباح الغد يلتقي منتخب إنجلترا بأصحاب الضيافة في مباراة مرتقبة على ملعب أستيكا التاريخية. المنتخب المكسيكي الذي حقق أول فوزه في الأدوار الإقصائية منذ 40 عاما يسعى إلى أفضل نتيجة له في المونديال بالوصول عتبة ربع النهائي، وذلك على أرضه في نسختي 1970 و86. إنجلترا خسرت على ملعب أستيكا في العام 1986 في ربع النهائي الشهير لحساب منتخب الأرجنتين بقيادة دييغو أرماندو مارادونا الذي سجل الهدفين أحدهما باليد والآخر أحد أجمل أهداف المونديال في تاريخ كأس العالم. إنجلترا تعتمد على الهداف هاري كين الذي سجل 5 أهداف. بالعودة إلى آخر المتأهلين إلى دور 16 وصول تاريخي للمنتخب المصري الذي يلتقي بحبل لقب الأرجنتين. مصر تجاوزت عقبة أستراليا بركلات ترجيح، متجاوز المنتخب الأرجنتيني عقبة المنتخب الرأس الأخضر ب3 أهداف مقابل هدفين، مع هدف لميسي عز به رقمه في صدارة الهدافين ب7 أهداف. في كرة المضرب أبرز النتائج في الدور الثالث من ويمبلدون ثالث البطولة الكبرى مع فوز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني في 3 مجموعات على الأمريكي جيرون. تأهل الأمريكي فريتس السادس على حساب الإيطالي سونيغو لسيدات خروج المصنف الثاني عالميا وبطولة 2022 الكازاخستانية ريباكينا بالخسارة على يد البلجيكية مارتينز، وخروج البولندية شفيانتيك حاملة اللقب على يد الفلبينية ألكسندرا أيالا. في الدراجات الهوائية انطلاق طوف فرنسا للدراجات في نسخة رقم 113 من برشلونة الإسبانية، والدنماركي يوناس فينغارد بطل 2022 و2023 أول من يرتدي القميص الأصفر في هذه النسخة بعد الفوز بسباق ضد السرعة للفرق. بانتهت أخبار رياضية إلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
1: تبادل للهجمات الروسية الأوكرانية في مناطق عدة من البلدين وتضارب للتصريحات بشأن مصير مدينة كوستانتينوفكا الاستراتيجية في منطقة دونيسك الشرقية. تواصل مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف الإيرانيين. المغرب وفرنسا يضربان لهما موعدا في ربع نهائي مونديال كرة القدم بعد فوزهما تواليا على كندا وباراغواي.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: والآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبدالله.
3: في ناس بتحب تحل المشاكل وفي ناس بتحب تخترعها. النوع الأول مفيد، أما النوع الثاني فهو عنده موهبة غريبة في أنه يحول أي موقف عادي إلى معركة مصيرية، وكل معركة لازم يبقى فيها تخوين ومزايدات وانقسامات وصوت عالي واهتفات، وفي الآخر يكتشف أن المشكلة أصلاً ما كانتش موجودة بالحجم اللي رسمه في خياله. وده تقريباً اللي حصل بخصوص مباراة مصر وإيران في كأس العالم الأخير. من قبلها بشهور بدأت الأصوات ترتفع، ولما قرب الميعاد شوية قبلها بأسابيع بدأ إطلاق التحذيرات، ثم لما بقت على بعد أيام بدأ قرع طبول الحرب عاليا. الدنيا اتقلبت بالشكل ده لأن المباراة جاية في يوم خصصته المدينة المستضيفة ضمن أسبوع الاحتفال بالمثلية واللي بيطلق عليه هناك يوم الفخر. ومع أن القرار ده كان متاخد قبل القرعة أصلا وقبل ما حد يعرف أن مصر وإيران هما اللي هيلعبوا في اليوم ده، لكن طبعا لحساسية الموضوع بالنسبة لدولتين مسلمتين كان الموضوع مثار جدل كبير. اللي طلبوا الاعتراض الواضح والصريح، واللي طلبوا الضغط المجتمعي والرياضي، واللي طلبوا التدخل السياسي، وكل ده كان نوعا ما طبيعي حتى خرجت علينا دعوات بالطالب المنتخب المصري في الانسحاب. أكيد ما حدش يقدر يزايد على حق أي مجتمع أنه يبقى عنده موقف واضح من قضية زي دي. مصر موقفها معروف وإيران موقفها معروف وما فيش أي غموض في الحكاية، لكن السؤال الحقيقي هو إمتى الموقف يبقى موقف وإمتى يتحول لاستعراض. الاتحاد المصري أعلن موقفه، والجهاز الفني أعلن موقفه، والمنتخب دخل المباراة وهو مش بيحتفل ولا بيروج ولا بيشارك في أي رسالة غير أنه جاي يلعب كرة قدم. هو ده مش موقف؟ ولا إحنا لازم نكسر العربية عشان نثبت أننا ضد المطب؟ المطالبة بالانسحاب كانت هتحقق إيه بالظبط؟ هتلغي المناسبة؟ هتغير قوانين الفيفا؟ هتغير القناعات الاجتماعية لمواطني مدينة سياتل؟ ولا كانت هتضيع مجهود لاعبين تعبوا سنين عشان يوصلوا لكاس العالم وتحرم ملايين المصريين من انهم يشوفوا منتخبهم وبعدها يكمل العالم يومه عادي جدا؟ الاعتراف بالانسحاب اكتسب عبر السنين نوع من البطولة. انا شخصيا ما كنتش دايما بفهمه، لان بينما في اوقات كتير بنفتكر ان الغياب اقوى من الحضور، لكن الحقيقة غالبا العكس، انك تحضر وتتمسك بموقفك وما تسمحش لحد يفرض عليك رسالة انت رافضها، ده في حد ذاته موقف. لكن احنا بقينا بنحب الحلول اللي فيها اكبر قدر من الدراما. لو مش هتسيب الشغل يبقى انت مش معترض، لو مش هتطلق مراتك يبقى انت مش زعلان، لو مش هتقاطع للابد يبقى انت منافق، ولو ما انسحبتش من البطولة يبقى انت وافقت. والغريب ان المباراة خلصت واليوم خلص وما حصلش السيناريو المرعب اللي اتصور للناس. ما تحولتش المباراة المهرجان، وما بقاش المنتخب المصري جزء من الاحتفال، وكل طرف اعلن موقفه بوضوح ولعب المباراة وانتهى الامر. فهل يتعلم أصحاب دعوات الانسحاب حاجة من اللي حصل؟ أتمنى، لأن تسجيل المواقف ممكن جدا يبقى وانت موجود، مش بالضرورة يكون بس وانت غايب. غادة عبد العال.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبوه. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، بنعرف من مبارح أنه الأمر موجود في برج الحوت، بس شو اللي تغير بالزوايا اليوم؟
4: نعم، هذا كلام صحيح، وعلى فكرة هو راح يفضل بالحوت لغاية بكرة بعد الظهر تقريبا الساعة 4. اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة بشرط أن نكون دارسينها من كافة جوانبها. نتذكر أنه عطارد عماله بيتراجع بهاي الفترة لغاية 23 من هذا الشهر. هلأ بالنسبة للزوايا، أول زاوية تشكلت الساعة 2:45 بعد منتصف الليلة الماضية المريخ ونبتون شكلا زاوية سيكستايل يعني 60 درجة. هاي بتعني إذا كنا إحنا من النوع النشط في العمل بنكون مصدر إلهام للآخرين في عملهم. الثانية بين القمر والشمس تراين يعني 120 درجة جاية الساعة 9 الصبح. هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. آخر زاوية مثل الأولى مع المريخ، بس هالمرة المريخ مع بلوتو عامل زاوية تراين جاية الساعة 2 بعد الظهر. هاي بتساعدنا نمسك أي شخص بيحاول يخدعنا أو أن يغرر بنا. آخر شيء حاب أقول إنه القمر لما يكون موجود في الحوت مثل مبارح المشاعر عنا قوية، بنحاول نساعد المحتاجين. كمان اليوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، وأكيد في تشابه مع يوم أمس. نبدأ مع الحين.
4: نعم أكيد يا ريتا، خاصة الحمل مبارح كان متضايق، مع الأسف كمان اليوم الحمل متضايق لأنه القمر موجود عنده في بيت المتاعب. مطلوب من الحمل أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره وأثناء التعامل مع الآخرين، ما يعصب ما ينرفز على كل صغير وكبير. بنلاحظ عند الحمل بتتم الأجواء الرومانسية دافية، وبهاي الفترة مطلوب منه كمان الحمل أنه يحاول يجد قاسم مشترك يجمعه مع أفراد العائلة على اعتبار أنه أفكاره مش هالقد مقبولة عندهم.
0: الثور أفضل من الحمل اليوم؟
4: بالتأكيد الثور من ناحية جسمانية أفضل بكتير، منه القمر بيساعده ومنه كمان الشمس الموجودة بالسرطان. إذن الثور بيستطيع بهذا اليوم أنه يشارك مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. الشيء الإيجابي كمان عند الثور أنه أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه، بس يدير باله العلاقة مع الإخوة والجيران مش عم تاخد الدفعة الكويسة اللي بده إياها، وينتبهوا في سواقة جوا البلد.
0: كيف أمور الجوزاء؟
4: الجوزاء مركز اليوم على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري، لا ما يقوم بهاي الخطوة لأنه عطارد عماله بيتراجع. بالنسبة للجوزاء ما يعصب إذا شاف الأمور شوية بتتحرك ببطء، لأنه كوكب المريخ موجود عنده بيدفع فيه مرات لتصرفات متسرعة. بتم أحلى ما عند الجوزاء أجواء رومانسية دافية.
0: أجواء السرطان؟
4: السرطان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. بالنسبة للسرطان عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، إذا على ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: الأسد؟
4: الأسد مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الأسد هون ينتبه لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر صحته هو، لأن الشمس موجودة حاليا في بيت المتاعب بالنسبة له. إيجابيا بيتم شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، وعنده فرصة حلوة لأن يندمج في المجتمع بسهولة.
0: في شيء جديد عند العذراء؟
4: بالنسبة للعذراء الحقيقة مثل مبارح مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الجديد أنه المهتم أكثر اليوم هم مواليد شهر سبتمبر أيلول، بنقولهم إن كان من مواليد شهر 8 أو 9 ما رح يتغير شيء، لأنه هني كوكب الزهرة موجود بالأسد مش عم بيساعد مواليد الأبراج الترابية مثل العذراء حتى يعطي أجواء رومانسية دافية. الأجواء بتكون دافية بعد 4-5 أيام. هلا بالنسبة للعذراء كمان مركز على موضوع الشراكة بالعمل، فبنقول له يستحسن إذا كان في مجال يتأجل أي توقيع عقد لبعد 23/7، أما إذا ما في مجال ممكن بشرط أنه يتفحص كل صغير وكبير في هذا البند. وبتم عند العذراء مليان طاقة ونشاط.
0: ميزان؟
4: الميزان تراكم العمل عنده من امبارح اليوم كمان وبكرة لغاية بعد الظهر. مطلوب من الميزان انه ما يبالغ في الجهد الجسماني، يدير باله على اكله على راحته. الميزان من فترة لفترة ضروري ياخد قسط كافي من الراحة. اذا كان بحاجة لمساعدة من بعض الزملاء او الزميلات الامكانية واردة انه يساعدوه. بالنسبة للميزان اهم شغلة انه يدير باله في العلاقة مع المسؤولين عنه في مجال العمل، لانه هون عطارد عمله بيتراجع هناك في هذا الموقع، وبالتالي ممكن انه يحصل سوء تفاهم. اذا يحافظ على دبلوماسيته المعهودة اثناء تصريف اموره.
0: شو بنقله للعقرب؟
4: العقرب عنده رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء مثل امبارح، ولكن الأجواء رومانسية مش كتير دافية. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. مناسب للعقرب إنه يمارس نشاطات فنية وأدبية. أدبية بتكون ناجحة أكتر معاه. بالنسبة للعقرب بيجي خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولاده، وبتم قدامهم فرص في مجال العمل خاصة للي ولدانين في آخر أسبوع من البرج.
0: أبرز ما عند القوس.
4: القوس من امبارح لاحظنا عليه مهتم باموره البيتيه والعائليه والعقاريه. قدامه كمان اليوم فرصه لتعزيز العلاقه مع افراد العائله. تغييرات جذريه على المسكن طبعا ممنوع، لانه عطارد بتراجع زي ما قلت. اذا يخليها هاي لبعد 23/7 اذا بده يقوم مثلا كمان بشراء او بيع عقار، هاي كلها من اجلها. بالنسبه للقوس افراد العائله قلنا بتعاونوا معه، وكمان بنلاحظ انه الاجواء الرومانسية دافية
2: عنه.
4: الجدي نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة جوا البلد. بإمكان الجدي في هذا اليوم يعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون أعمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. يوم مناسب للدراسة والمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي. بس أهم نصيحة للجدي يحاولوا أنه يجدوا قاسم مشترك من ناحية فكرية في التعامل مع الشركاء، لأنه أفكارهم مش هالقد مقبولة عندهم.
0: في شيء هيك مميز عند الدلو؟
4: أكثر شيء مميز عند الدلو اهتمامه مثل امبارح حول الميزانية، بمعنى أنه حابب يدخل تعديل على الوضع المالي، وبنبشره أنه في مكسب مالي جاي على الطريق. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي. واللي بيستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر فبراير شباط. بالنسبة للدلو بنقول له أجواءك الرومانسية كمان دافية ممتازة، بس انتبه بهاي الفترة إلى صحتك، لأن العمل عماله بيتراكم عنده.
0: يبقى لنا الحوت بطل الأبراج.
4: الحوت طبعاً الحوت طبعا أكيد مبسوط، لأنه من امبارح الأمر موجود عنده، فبنقول له اليوم وبكرة الأمر بعده لسه عندك، استغل الفرصة قديش بتقدر. مش بس الأمر بيساعده، كمان الشمس موجودة بالسرطان لصالحه. استغل الفرصة، واجه مشاغلك، أنجز أكبر قسم منها. شعبيته بيلاحظ إنها في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه. وكمان بهاي الفترة زملاء العمل بتعاونوا معه، بس أهم شيء انه يدير باله من البدانة.
0: معي رسالة من عمان، من عمر مولود بتاريخ 18/1/1997 الساعة 9:30 الصبح، بيسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
4: نقول لعمر البرج تبعك هو الجدي والطالع الحوت. بخصوص العمل، سواء كنت تبحث عن عمل أو بدك تحرز تقدم بالعمل، الفرصة متاحة من 24 هذا الشهر لمنتصف شهر سبتمبر أيلول. بالنسبة للمال من 10 سبتمبر أيلول لغاية 2 أكتوبر تشرين أول، وكمان عندك فرصة تانية في شهر 12 آخر شهر من السنة. هذا المال بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بخصوص الصحة، عند الولادة ما كان أي كوكب في بيت الصحة، وهلا أنا مش شايف أي مشكلة. الأعضاء الحساسة عنده الركبتان، القدمان، القلب والظهر. أخيرا سأل عن الحظ، بطمنه أنه الحظ لا يتخلى عنه، لأنه عند الولادة الشمس والمشتري كانوا جنب بعضهم.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
4: اخترت مصمم أزياء فرنسي، من اسمه ببين أنه في عنده يعني شروش زنبولو شرش عربي. والده تونسي ووالدته إيطالية، اسمه هادي سليمان.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
4: باي باي.

0: قريبة، نوتة قريبة، نوتة قريبة.
1: قلت لها،
2: قلت لها،
1: قلت لها
2: شو؟
1: قلت لها يا

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: كمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيجي الهدرة اللي قالوا
0: كمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نوتة نوتة عربية
1: لا التفاحة ولا الزيتوني عن هالسفرة رح يغنوني أهل شهادي مع طيوني تيودوني

0: على عين تبقي لاقيني، على عين تبقي حاكيني، على عين ملي وسقيني، على عين
1: على عين شفتك سقي، يا عين شو هالصبي، والعين تنبذ المي، على عين
0: تمشي والهوى يصفى والسحر ينقط عجبينا، والجرة اللي عاكتفى شو بتقضي الله يعينك، تلفت عالميلين والهوى عالميلين،
1: تتلفت عالميلين والهوى عالميلين،
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي وما بعرف

شفتها قعدت تطلع في معها خاتم.

0: على عين تبكيلي على عين تبكيحتي على عين ملي وسقيني على عين
1: نوتة نوتة عربية

روتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: ساحة عليها جوز عيون شو دباحة وقامي يخزي العين والخديني تفاحة بطغار من تفاحة
1: نوتة نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لال
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: الليلة رح نقطع سياج العزوبية، إيدك بإيدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ إنك روحي وساكنة فيه. كانت صغيره

عربية من فانكوفر تستحق السماع.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بت

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي.
0: نوتة نوتة عربية كمان هيك.
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بابنها.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: العربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

شفته عم بفرض وجودي المعك ما عرفت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. دمك دمي وهمك همي ومن عيوني.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أريبيا وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيح منديلك
3: فيها
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدا
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت
6: وين ما كنت

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: اكبر وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيما تبرا
0: وكمان هي
2: وعرضوني

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: اشتقتي
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفتح

0: وكمان هاي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
3: عالموت لك بمشي عالموت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

والدي يتركها طلع واحدة عتنورين لو بشوف عيونك يا عليا شو حلوين.

نوتة عربية.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

clap. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي أما أغزر دلالي
0: وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة عربية
0: نوتة اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وسيم، رحت الحاكم يداوي نار القلب العالي. فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل، وخليل ده كان عجلاتي في درب المهابيل. فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل، وخليل ده كان عجلاتي

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيّها منديل كفية
3: حيّها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت
6: وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماح.